أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

قاعد ملي كنطورو ميني دابا قولو هادات لو مان تقا ما جام دا تقو ما دوا ما يدي تيدا تي كسليم بحان هذا من كو جام قسيام لمونا بدا ما تولو مينيت ان تاق دا تبان ريتي يا تمنى كو ان تاق دا تجام دا تقو ما دوا دا تينو غا امبالان كو دات كميان دات نريدي امبالان كو دات مغوكاب دات بملاحوان هانكو بدا كيو ديت رهيان دات نريدي memelahau ketika magiru rumah ambil rumah mut doha antak datino kia bah tapi naiko